على الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحه أبدا بغاسه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتبرها.

وأحمد خديم من سمعت محمد يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعت محمد بسم الله.

تبارك الله كنت انا لي بدل دينا رفد ما شاء الله وعد ما سجل من يدميني من دون هنا دور اي بعد نعم سما خريتي عبد جوب دي مالي ما بو اجي تي سي جين كمين تونا نك

وهتمت على الساعات وقصنا الحسنة الأوقات يا بني لطيف يا مهاجي يا من له الأمر ولا يا زاني عن الكفاءة

أبدا إلى سواك من هنا إلى مكان. لكنما تمسك الجوانب وقاموا لأفضل القبائل.

وجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم بهم غدا وجعل جميع المسلمين في القطار والمسلمات في اجتهادهم تقى وجعل جميع العلماء عاملين وجعل جميع العاملين مخلصين.

كبيرا على يومين بالسبيل وتركلوا فلا على التوازن بلا تلاشم ولا تحاسم ولا تحاسم ولا تدابر.

نعم الحليم والخبير والنسير ناجي الهور كبار الهور يوم الأهد فجعلني بقل هو الله أحد نبيتكم أتى النصارى عنهم ربي بتوحيدك يا ذا المبني الأول الآخر والمؤمن الأمد حتى أهل الباطل أنت يا أحد لك الغرايا ولك الغرايا

وهجم المصر على الساعات وقف الحسن في الاوقات. يا بني يا لطيف يا مهاجي يا من له الامر ولا يا ثاني عندي التقاء

ثم اقيم قبر المناجئه ونجد المهاجر والسكين ولا تهاجر الحكم لذنبهم فانه وان عثرك يا اهل لقبله لم يدركوا بك اهل وانهم عدالهم لا تقدرون على بلائك

العدالة وجعل جميع المسلمين في القطار والمسلمات في اجتهاده الزكاة وجعل جميع العلماء العاملين وجعل جميع العاملين المخلصين وجعل جميع المخلصين مساجدين وجعل جميع الفائزين الكاسبين وجعل جميع الناجين الصادقين وجعل جميع الصادقين فائزين واغفر يا ربنا بالخدمة للمسلمين حبة ورحمة وجعل لهم فيها هدى وخيرات وفقهم منها هدى وخيرات واغفر بالمسلمين لوجهك.

ويمتطئنا يراقب الكبير وجعل كبيرنا يعين بالكبير وجعل قلوبنا على التوابل بلا تلاشم ولا تهاتف ولا تهاتف ولا تهاتف.

والأرض فجعل الجن قل هو الله أحد ما بين جملة النصارى عنهم وفي بتوحيدك يا ذا المبني الأول الآخر والمؤمن الأمد حتى تجد الباطل أنت يا أحد لك الكرايا

يا من لديه كل غنقما يا خير من دعا قريب سمعا عني لكف ثمرا كل ثمر واجعل مكاتبهما عن الثمر بين لي الذي علينا يقتدي بجرب الحكيم حيث اقتدي تدري مثل ثمرا بقسطه في كل شيء يا بصيرا يكفي يا الله يا سميع يا بصير صل على من

منهم ولا تعاقبهم بقدر ذنبهم فإنه وإن عثرك يا أحد لقبلة لم يدرك وجهك أحد وإنهم عدالهم لا تقدر على بلاء

ثم هذه الصلاة ولا جميع المسلمين في القطار والمسلمات في اجتهاده الزخار ولا جميع العلماء العالمين ولا جميع العالمين المضيفين ولا

فجعلني بقل هو الله احد نبيت جمله النصارى عنهم رضي بتوحيدك يا ذا النبي الاول الاخر والمؤمن الامل حتى تدل الباطل انت يا احد لك الكرايه

تعلمون ان لا تنفذون فلنتقم لكل مال يرتدون ذكر مكرم ما توجها جم الاذن عني ورم وجها يا من لديه كل ان يقوم يا خير من دعا قريب سمعا عني يفك ثمرا كل ثمر وجعل مكاتبهما عن الثمر بين هي الذي علينا يقتفي بجذب الحكيم حيث اقتفي تدري ان يكره ثمرا بالقسط

وهجم الهند على الساعات وقف الحسن في الاوقات يا بني يا لطيف يا معادي يا من له الامر ولا يا زاني عندي التقاءك

ثم اكرم قبر ومزنائها ونجزهم وهاجرهم وتكلم ولا تهاقهم بكبر ذنبهم فانه وان عزوك يا احد لقبله لم يدركوا بك احد وانهم عدالهم لا تقدرون.

بهم قتلت ويا جميع المسلمين في القتال والمسلمات في اجتهادهم تقال ويا جميع العلماء العاملين ويا جميع العاملين المضيفين.

كبير مجرا كبيرا على يعين المستقيم وجعلته غدا على التوازن بلا تلاشع ولا تعاسف ولا تخاسف ولا تبادل.

فجعلني يقول هو الله احد نبيتكم اتنزل عنهم وفي توحيدك يا ذا المبني الاول الاخر والمؤمن الامد حتى تدل الباطل انت يا احد لك الكرايه